جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء السابع من تشرين الأول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org. من صبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوار نبدأه دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر.

الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعمة.

حلقة جديدة من برنامجنا ومشوار جديد نترافق من خلاله عبر الأثير لكي نطلع وإياكم على أبرز الأحداث والتطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية.

إطلالة على أبرز الأحداث وإضاءة على كثير من المواضيع التي كانت مثارا للاهتمام أمام الإعلام والرأي العام. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة بباقة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، إعداداً تقديماً وإخراجاً. يسعد صباحكم.

من المفترض أن ينتهي الطقس المتقلب يلي كان متواجد معنا خلال الساعات الماضية اعتبارا من اليوم، ويتجه الطقس لحتى يكون طقس خريفي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للمتوسط. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الأربعاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خاصة بفترة بعد الظهر. الطقس سيتجه إلى مزيد من الاستقرار اعتبارا من الغد، لما سنشهد مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة لا تتخطى معدلات الموسمية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 19 وصولا لل 29 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 12 ولغاية 21 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 15 ولغاية 28 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا تتراوح سرعتها بين 15 لل 35 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لل 80%.

إذن من اليوم ولغاية نهاية الأسبوع سنشهد طقس مستقر مع درجات حرارة ترتفع تدريجيا قبل وصول منخفض جوي جديد بنهاية الأسبوع بيحمل معه مزيد من الأمطار، والله أعلم.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 7 من تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الطيران الإسرائيلي يكثف تحليقه فوق لبنان وسط ترقب ميداني. الصدي يعتكف ويرفع الاحتجاج على الحكومة، والأمم المتحدة تتشاور مع إيران حول لبنان.

نعيم قاسم حاضرون للتعاون في حصر السلاح وفق الدستور. فرنسا تعيد تموضعها بعد اليونيفل. الجيش اللبناني بوابة الحضور الأوروبي. التوقيت الصيفي في الدول العربية هل يوفر الكهرباء وينشط الاقتصاد؟ الأمن العام اللبناني حظر التدليك لأغراض غير طبية، هل هو تنظيم للعمالة أم تصدي للدعارة المقنعة؟ الرئيس نواف سلام: الرحلات التجارية ستنطلق الشهر المقبل من مطار ليعان. بري يشارك في الدفاع عن المفتي دريان، فهل يبقى إلى نيسان 2029؟ بري تسلم من النواب المذكرة المطالبة بالتمسك بقوات اليونيفل. الرئيس الشرعي يوجه دعوة إلى بن سلمان لزيارة سوريا، ماذا تناولت مباحثاتهما في الرياض؟ سكة حديد العقبة معان، استثمار أردني إماراتي يرفض استراتيجية صفر هرمز الخليجية. التخصيب في صلب المطالب الأمريكية لإنهاء الحرب على إيران. واشنطن تحذر بغداد: حسم سلاح الفصائل وإلا عقوبات وضربات محتملة. نائب معراج أورال جزار بنياس جمال طرابلسي بقبضة الأمن السوري. القوائم العربية مهددة بالشطب، من يخشى أصواتها في الكنيسات؟ انفجارات الغاز في سوريا، من يتضرر من صعود ممر بانياس؟

وزير الثقافة غسان سليمي للنهار عن معرض الدستور استعادة الدولة تبدأ باحترامه.

وفي النهار كاتب ماجد كيالي عن 7 أكتوبر والحرب الطويلة كيف غيرت المجتمع الإسرائيلي. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: بعد 3 سنوات على الطوفان غزة، الإبادة الصامتة مستمرة. لا لجنة تحقيق ولا من يحققون، إسرائيل لا زالت عالقة في اليوم الأول للطوفان. الحرس الثوري: طوفان الأقصى غيرت المعادلات لصالح محور المقاومة. نعيم قاسم يطلق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد. تحرير الجنوب نراه أمام أعيننا. وزير الطاقة جو صدي يعتكف عن حضور جلسات الحكومة لتتحمل الدولة مسؤولياتها. جولة وفدي انترميديت في بيروت بين توم براك والحزب فالفهما. هل يتجه الحزب الاشتراكي نحو التحالف مع فؤاد مخزومي في بيروت؟ الصهيوني الصحناوي ملاحق حتى في فرنسا. 3 تقارير أممية عن أحوال الفقر والعوز عند اللبنانيين. 55% من العائلات لا تستطيع توفير 3 وجبات. التيار الوطني: حل مشكلة الكهرباء بتشغيل المصانع لا باعتكاف الوزير. القربة الإعلامية مفقوبة في اليمن، التهويل لا يصنع انتصارا. مخاوف من انبعاث داعش في البادية السورية، محاولة لبحث الملف الأمني بين سوريا والعراق. مخاوف باكستانية من أداء العسكر، التورط في اليمن كارثة. القوات اليمنية تنفي ادعاءات الفصائل الموالية للرياض، بطولات وهمية لإرضاء أسيادها. تحذيرات إيرانية من نار تطاول الجميع، أمريكا وإسرائيل تستعدان لجولة عنف جديدة. البرازيل نحو جولة انتخابات ثانية، لولا يستعد لمعركة الحسم. إيران في المرآة الإسرائيلية، آمال عريضة بانهيار النظام. ترامب يعلق قيودا على استخدام الديزل المصبوغ لخفض الأسعار القياسية. لافروف: الصراع حول إيران يؤثر سلبا في الاقتصاد العالمي. الجيش الإيراني: مخزون كبير من المعدات الجديدة والإنتاج مستمر بكثافة. وفي الأخبار: كاتب أحمد عبد الهادي كيف نقرأ طوفان الأقصى بعد 3 سنوات. إلى عناوين نداء الوطن.

السابع من تشرين أعادت رسم رهانات واشنطن الاستراتيجية في بيروت. جلسة لمجلس الوزراء غدا الخميس في بعبدة. إليكم جدول الأعمال. اجتماع موسع في سرايا طرابلس. بلدية عين إبل تتلقى دعما من الكتيبتين الإيرلندية والبولندية في اليونيفل لتعزيز الطاقة الشمسية. عون يبحث مع زواره الوضع في الجنوب والانتخابات ومرحلة ما بعد اليونيفل. نواب كسروان واتحاد البلديات يدقون جرس الإنذار قبل انتهاء عقد رامكو. الرئيس نواف سلام الرحلات التجارية ستنطلق من مطار الألعاد الشهر المقبل. اليوم 24 من إضراب العفو العام، نقل سجين جديد إلى المستشفى و60 حالة حرجة. مصرف لبنان يعين نسيب غبريل كبيرا للاقتصاديين لديه. ثلاث سنوات على الطوفان، انتصار يسكن المقابر. ماكرون يستدعي كبار الوزراء لبحث وقف الاحتجاجات في فرنسا. الرئيس العليمي يتابع فجر اليمن، العملية تمضي وفق أهدافها وخططها المعتمدة. مجلس الوزراء السعودي ميليشيا الحوثي اختارت التصعيد العسكري نهجا بدلا من السلام. رئيس الوزراء الفرنسي يتهم اليسار الراديكالي بالسعي إلى إغراق فرنسا في الفوضى. خاطفة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية ولقاء مطول مع بن سلمان.

وفي نداء الوطن كاتبت مريم مجدلي اللحام لبنان سوقا لتصريف أدوية السرطان المطعون في سلامتها. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، فجر اليمن، المكاسب تتوسع في تعز ومأرب، السعودية تؤكد دعم اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي، محادثة سعودية سورية بن سلمان والشرع استعرضا كافة التطورات، وجوه السابع من أكتوبر في ذكراه الثالثة، ماذا بقي من إرث قادة الطوفان والإسناد، مساع إقليمية لدفع حوار واشنطن وطهران.

السعودية تستعيد تدفقات خط شرق غرب والبنك الدولي المسارات البديلة عززت مرونة اقتصاد الخليج. التحالف يعلن عن تدمير باليستي أطلقه ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشايط وآخر شمال الرياض. ترشيح صانع صواريخ وزيرا للدفاع في إيران. مجلس النواب الليبي يطوي صفحة صالح وينتخب عبد النبي رئيسا. صنعاء تترقب نتائج فجر اليمن بعد 12 عاما من الانقلاب الحوثي. إيران تحت وطأة الضغوط الاقتصادية وباسشكيان التفاوض مع واشنطن لا طائلة منه.

سوريا سجلت أعلى نسبة ضحايا بسبب مخلفات الذخائر العنقودية عام 2025. إيران تستدعي السفير الفرنسي بسبب التعامل العنيف مع الاحتجاجات الطلابية. صور أقمار اصطناعية تكشف استئناف نشاط موقع نووي إيراني استهدفته إسرائيل سابقا. ترامب يتراجع عن تمويل إعلاناته بأموال

الأمن الإسرائيلي يحذر من هجمات على اليهود بجميع أنحاء العالم في ذكرى 7 أكتوبر. شركات تكرير صينية تزيد من مشترياتها من النفط العراقي. بعد 23 عاما السعودية عن عوزها على الإمارات بهدفين. 0.5 سردية تقاوم أحلام الذكاء الاصطناعي. كيف حول صاحب نوبل في الفيزياء جليد القطب الجنوبي مرصدا فضائيا؟

كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار

يتحدث مصدر سياسي أن المجلس النيابي يتجه إلى إكمال ولايته الممددة قبل الشروع بالتمديد لنفسه سنتين جديدتين أيضا، فتصبح ولاية كاملة ممددة، لأن الظروف التي حتمت التمديد قبل سنتين لا تزال موجودة، مما يحول دون الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، وبالتالي دون إجراء الانتخابات النيابية. دخلكم مش هيدا اللي كنا عم نقلكم إياه طيلة الفترة الماضية لما كنا عم يحكوكم بانتخابات مبكرة؟ نقلكم العكس الواضح تماما، أن هناك تأجيل مرة جديدة للانتخابات لحتى تصير ولاية تانية كاملة. هذا اللي عم يتم البحث فيه جديا حاليا. كشف مستشار رئاسي سابق أن أمريكا انسحبت من العراق لتدخل إلى لبنان، معتبرا أن المهلة التي أعطتها للحكومة العراقية حتى حزيران 2027 لحصر السلاح بيد الدولة ستطبقها في لبنان لاحقا ضمن خطة يتم التوافق عليها مع الرئيس بري، وتتزامن مع الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الجنوب. أفكار واقتراحات لا تبنى على معلومات أكيدة، إنما أكيد أمريكا بعد موجودة بالمنطقة، والانسحاب كان للتحالف الدولي الذي أتى بطلب من الحكومة العراقية. كان لافتا إعلان رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي أن الحكومة السورية السابقة كانت تمنع تقنيا إعادة فتح مطار لقلعات، إذ قال هذا الملف كان طرح في كل الحكومات السابقة من أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا إلى الحكومات التي رئيسها، ولم نصل إلى نتيجة بسبب رفض النظام السوري آنذاك. معلومة كلياتنا بنعرفها يعني، بس هالمرة كان عم يحكيها بصراحة من خلال أطلالته الأخيرة مع وليد عبود، وشكر الأخ أحمد الشرع على جهوده بالموافقة لفتح مطار لقلعات. إنما كلنا كنا عارفين أنه النظام الأسدي البائد هو اللي كان مانع هذا الأمر لحتى يضل مطار واحد بلبنان تحت سيطرة العصابين.

المحاولات عن آليات التعرف إلى المستفيدين النهائيين. الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني صار من الأساسيات لكل الدول، وبالتالي تعزيز هذا القطاع في لبنان بيعطيك أجوبة على هالأسئلة اللي عم تنطرح بدل ما تضلها أسئلة مطروحة بالهواء. تتجه الدولة اللبنانية لإلغاء نحو 10,000 وظيفة شاغرة في القطاع العام، وهي تحسب من الدرجات الأدنى، وذلك إثر تقارير جدوى اقتصادية تثبت أن لا حاجة للإبقاء عليها إذا تم التوجه نحو المكننة. هيدا الشغل الصح، مش بس حتى لو ما تم التوجه، مع أنه مفترض نتوجه صوب المكننة، إنما حتى لو لم يتم هذا التوجه مفترض إلغاء 10,000 الوظائف يلي ما إلها معنى بالدولة وتستنزف الخزينة. قال خبراء اقتصاديون إن موازنة 2027 متوازنة بالأرقام فقط، لكنها غير واقعية، إذ إن التوقع بانكماش اقتصادي نهاية العام يقارب 10%، يعني عمليا تراجعا في إيرادات الخزينة بسبب عدم النمو، وبالتالي عدم دقة ما جاء في الموازنة لناحية مدخول الدولة. من المتعارف عليه أن الموازنات بالسنوات السابقة، وهذه الموازنة هي عبارة عن موازنات سورية، يعني الأرقام غير متوافقة تماما مع الواقع. ما تنسوا أنه نحن وقفنا ولازلنا موقفين دفع السندات الدولية، وبالتالي هالموازنة فقط لمجرد إرضاء صندوق النقد. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز.

علم أن مسار التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية يمضي قدما في ضوء توافق رئاسي على إعادة تعيينه، رغم الملاحظات التي سجلت على أدائه خلال ولايته السابقة. مع أنه تم قبول الطعن بموضوع التمديد لولاية رئيس الجامعة، إلا أنه الاستيز عم يطلع أرنب جديد لا يحاول يسبته، يعني بيستقيل اليوم بعينه من خارج الملاك، بكرة بيلاقوله أي طريقة، المهم هو متمسك بهذا الاسم رغم عهده الفاسد. علم أن مسؤولا بارزا في لبنان يرد على كل من يشكو إليه سعر صفيحة البنزين المرتفع بالقول إن سعرها هو 60 دولار في أمريكا، وكأنه بذلك ينفض يدي الدولة اللبنانية عن أي مسؤولية لامتصاص التضخم. مين هالأهبل هيدا اللي عم يقارن سعر الصفيحة بلبنان بسعرها بأمريكا؟ ما أنتوا بتعطوا معاشات للموظفين مثل ما بتعطي أمريكا موظفية؟ أنتم مأمنين للمواطنين تأمين صحي ومأمنين له كل أوضاع المعيشة لحتى تجوا تحاسبوه مثل الولايات المتحدة؟ شو هالمقارنة الهبلة هاي؟ تزايد التحذيرات من حيلة تتبعها بعض صالونات التجميل تقوم على إبقاء عبوات بوتوكس وفيلر أمام الزبائن، فيما تعبأ الإبر بمواد مجهولة المصدر، بما يجعل ما يظهر على العبوة مختلفا عما قد يصل فعليا إلى وجه الزبون. الله سبنا سبنا ونعمل نحتل نحمل هم إسا كمان إضافي، يعني ما تأكدوا قبل ما تفقعوا هالإبرة، تأكدوا منها باش أحسن ما تضروا حالكم. مفترض ما ننام الليل نحن وقلبنا على اللي رايحين يعملوا عمليات تجميل. يعني فوق الواحد ما عم يبوس بلاستيك، كمان البلاستيك ممكن يطلع مضروب. يا إلهي، إلى أسرار نداء الوطن. بحسب مصادر أمنية، فإن ما سقط من مسيرة في منطقة شليفة قد يتجاوز

مخبوات المخدرات كيف تطرح؟ المصادر نفسها فرضيت أنها ربما تكون عبوات من النيترات. في مسيرة ساقطت ببلدة تشليفة بالأمس، القوى الأمنية صدرتها وقالوا لك أنه كانت تحمل مخدرات، عم يهربوا المخدرات عن طريق المسيرات، تطوروا الجماعة. إنما في مصادر أمنية أخرى عم تقول أنه يمكن حمل عبوات نيترات. مفترض الأمن هو اللي يطلع بيان ويحسم هذا الجدل. توقعت مصادر وزارية خطوات تصعيدية من جانب وزراء القوات اللبنانية في حال لم تتم معالجة أسباب اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو صدي. هي الخطوة الأولى يمكن بموضوع الاعتكاف اللي أعلن عنه، بس يا ألتر هل الاعتكاف فهمنا هي صرخة مش نحمل الحكومة المسؤولية، خاصة أنه ما تجاوبت مع الخطط اللي عم بيقدمها؟ بس هل الاعتكاف جاب ساعات تغذية إضافية أو حل مشكلة الكهرباء؟ لا، هيدا هروب من المسؤوليه.

علم أن حزبا كبيرا اتخذ قرارا بتخفيف وتيرات المهرجانات المركزية على مستوى الأقضية والاستعاضة عنها بمهرجانات ولقاءات مناطقية محدودة لأسباب لم تتضح خلفياتها بعد. والله إذا بيلغي المهرجانات كلا بيكون أفضل. لشو هالمهرجانات كلا مصروف بنزين على الفاضي وجعدانات وسعدانات متكررة، فوفروا مصروف ووفروا مجهود ووفروا كمان ابتزاز وفتنة. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تكشف مقارنة التغطيات والبيانات تقلصا واضحا في رواية الانتصار على الساحل اليمني. فقد نشرت قناة العين الإخبارية خبرا عن دخول العمالقة مدينة الموخة بعد السيطرة على باب المندب، ثم نشرت لاحقا بيان القوى المهاجمة الذي حصر السيطرة المعلنة بمطار ذوباب. ونقلت صحيفة خليجيون عن وصول القوات إلى مناطق قريبة من المخا والتقدم باتجاهها بعدما كانت المدينة تقدم باعتبارها مستعادة. هذا الانكماش في وصف المكاسب يكشف الفجوة بين تسويق الحسم وحصيلة القوى المنفذة نفسها. الله شو حريصين جريدة الأخبار على المعلومة وعلى المصداقية. يعني هل أنتم رايحين لحين موقع أخباري ما حدا سمع فيه خليجيون؟ ما شوفوا الفيديوهات اللي عم تنتشر اللي كلها موثقة ومصورة، وكل يوم عم ينتشر عشرات وآلاف الفيديوهات التي تتحدث عن تحرير باب المندب. ما في غير أنتم بعدكم عايشين بثقافة الإنكار والكذب والدجل، وهذا أمر معتاد من محور الحشاشين. مستحيل يعترفوا بيوم بالخسارة، كله عندهم انتصارات. هاي دي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم، سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع، ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين النقيقة. واضح تماما انه اليوم الامور لسه اصعب من امبارح، فماشي الحال تحملونا بعد هاليومين لحتى يزبط الصوت. يعني ما هي اول مره بشوف جريب داخلي وخارجي مع بعض، عاده انا بكون داخلي بيكون خارجي، انما هو اثنين مع بعض جايين صعب. يعني نعتذر مره جديده عن رداءة الصوت لليوم، ويعني عم يحاول الواحد قد ما في يكون رايق وهادي لحتى يحكي بطريقه ما يعقد الامور لسه اكثر.

بخضم شهر تشرين، هذا الشهر الذي يحمل معه الكثير من الأرقام والعناوين والتواريخ المثيرة للاهتمام، اليوم أكيد هو السابع من تشرين، السابع من أكتوبر، واللي هو العنوان الرئيسي ما بين الطوفان ونتائجه الكارثية، ما بين النكبة وما بين البعض اللي عم يتذكر الانتصارات الوهمية، وما بين مين اللي مش حاسب حساب الناس ولا حاسب حسابات العذاب ولا بفكر بيوم من الأيام يعمل إعادة قراءة أو مراجعة لتصرفاته الانتحارية. كل هذه المواضيع تأتي بإطار واحد، إنما كل يفكر بها بطريقته إذا كان بيفكر، اللهم، لأنه يبدو في ناس ما بتشغل عقلها بالمرة، قطيع وماشي. بالقسم الثاني لليوم سنتحرك بين هذه الردات الفعل على عنوان واحد، وجهزنا العديد من الفقرات المتعلقة بالموضوع بالإضافة للمقال اليومي وبعض التعليقات على مواقع الصوت بيسمح والوقت بيسمح. إنما لابد بها الذكرى من أنه نزفلكم كمان الخبر الرئيسي، يعني معقولة كمان أنه إحنا بيكون لنا من كل عرس قرص. فبالأمس الحمد لله كان يعني زعيم العصابة عم يطلع علينا بذكرى الطوفان لحتى يبشر جميع اللبنانيين واللي بيقرار بيخلصهم من كل النكبات والعذابات والاستنزاف الاقتصادي والمادي اللي عم يصير. فقد أعلن بالأمس الشيخ نعيم إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة. بشرى سارة إلى جميع اللبنانيين اللي عم يعانوا من أي مشاكل، سواء مشاكل اقتصادية، مشاكل مادية، مشاكل عائلية، كل مشاكلكم رح تنحل، لأنه الحمد لله أعلن بالأمس مسيو مورازان الحل اللي هو إطلاق مؤسسة نشر وتراث سيد، انتبهوا، سيد شهداء الأمة، يعني هيدي الأمة كلها على بعضها ما كان لها قيمة لو ما هذا الشخص برأيهم. حياة البنيدة التفخيم والتعظيم.

نحن المنتقون من بين البشر، نحن المصطفين من بين البشر الذين اصطفانا الله لكي نكون أعلى درجة منكم يا حسالة. فإذا كنتوا فاكرين أنه الجماعة مش مهتمين، لا لا مهتمين، أي نعم عنا نسحين، وأي نعم عنا دمار وإعادة أعمار، وعنا مليارات بانتظار كيف نأمنها لحتى نرجع نعمر ما تسبب به خراب الإسناد، بس هذا كليته ما له معنى. المعنى الحقيقي هو الحمد لله عملنا مؤسسة لنشر التراث. هل تقولي شو التراث؟ ما بعرف، يمكن دبكة، يمكن وضيع الصف يفكرون. بتعرفوا نحن بنحب التراث، يعني الأغاني التراثية، الأغاني المعتمدة على المكتبة الموسيقية القديمة، فهو كمان حب يعمل مكتبة، مكتبة بتعتمد على كثير من الوعود الهلامية، الوعود الوهمية بأنه سنعبر إلى الجليل بفرقة موسيقية، وبدنا نزت إسرائيل بالبحر والضاحي مقابل تل أبيب وكل هالخزعبلات هاي، وإسرائيل وقفة على إجر ونص، ما بتذكرينهم كل هالخطابات هاي. فينا نسميها مؤسسة تراث نشر الوهم، والوهم له حصة كتير كبيرة بحلقتنا لليوم. بنفس الخطاب من زعيم العصابة كان عن كمان عم يبشرنا انه هو شايف الانتصار بعيونه، من هون شايف التحرير، يعني كلها هي عبدة كوسي وان شاء الله من حدا كل هالاراضي المحتلة، مع انه بالامس كانت سحورة عم تقلنا انه مش مشكلة، يعني 50-100-200 بلدة يحتلوا، البلد كله يحتل، المهم الحمد لله تبقى المقاومة. يعني مثلا حتى لو فاتح رامي سرق الشارع كله، الحمد لله مش مشكلة ينسرق الشارع، تنسرق البيوت، المهم انه يبقى الناطور ما نكحش من الوظيفة مثلا.

هلا يمكن النقطة الثالثة اللي عم يركزوا عليها اليوم بالإعلام بهذا الخطاب الخشبي الجديد بفكرة طوفان، قال لك نحن جاهزين لبحث حصرية السلاح مع الدولة، بس بعتقد مش مثل ما فاهمين أنتم بالصحافة، هو جاهز لحصر سلاح الدولة معه، يعني أنتم تروحوا تسلموا سلاحكم. اوعى تفكروا إنه هذا الخطاب التمهيدي هو نوع من الهدوء أو نوع من التنازل، لا هو فقط لمجرد مراعاة الوضع مثل ما بيصير بكل الناس اللي تابعين لهذا المنطق والمنهج. وقت اللي بيكونوا أكلين قتلة بيقدموا لك شوية تنازلات كلامية، ووقت اللي بتعطيهم هيدي المفاوضات أو هذه التوقيت الضايعة بيرجعوا بعدين بيغدروا فيك. أنا برأي كل الباقي تفاصيل. نحن الحمد لله بهمنا أنه الحمد لله صار عنا الإعلان الرسمي عن مؤسسة لحفظ ونشر تراث سيد شهداء الأمة. وهي حفظنا التراث الحمد لله، مش ما تفكروا انه والله نحن جماعة لا نحفظ التراث، لا، اكلنا وشربنا وقعدنا الاعمار ورجعنا النازحين وحررنا الارض، هذه كلها امور تافهة ما لها اي معنى. معنى الاساسي انه نحفظ هذا التراث من الجعدني. معقول ننسى كل هذه الشعارات العظيمة يلي عشنا فيها وكل هذا الوهم يلي بيعول العالم واكتشفوا اخر شيء انه مجرد سراب؟ فأبشروا أيها اللبنانيون، نحن لا ننسى تراثنا. شهيني صباح وديع وزكي نصيف ونصر جمس الدين. لا قالوا بيزعلوا لما منقول عنه الحساسين، في تحشيش أكتر من هيك.

لا شك أنه تاريخ 7 من أكتوبر 2023 سبعة تشرين الأول هو تاريخ مفصلي ليس فقط في القضية الفلسطينية وليس فقط في غزة مع تعاظم الكارثة التي أصابتها وحرب الإبادة الإسرائيلية التي ألمت بها، إن

هو تاريخ مفصلي بالمنطقة كلها على بعضها، يلي شفنا التغيرات الصادمة والسريعة يلي صارت فيها منذ ثلاثة أعوام لغاية الآن. من الطبيعي انه مع وصولنا للفكرة الثالثة لهالحرب اللي بعدها مستمرة، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، حرب الإبادة العدوان الاسرائيلي يلي اصاب كثير من البلدان نتيجة هذا الطوفان، فطبيعي جدا انه يكون التحليل لذاك اليوم منقلب على نفسه، يعني كل واحد بيحلل الزاوية اللي بده اياها. ومن الطبيعي انه كلنا نكون متفقين انه هيدا النهار كان نهار مفصلي بهالمنطقة التي تضج بالحروب والمشاكل والأزمات والانقسامات، وأكيد مفترض كلنا نعرف أنه نتائجه كانت كارثية على كثير من البلاد العربية وأولى على غزة. هلأ الطبيعي كان كمان أنه أنا بهالفقرة اليوم أو بهالفقرات اللي مخصصينها لهذا النهار أنه والله أجي وأخذ نفس أنتوا عارفين الناس اللي بتتابعني بتعرف موقفي من هذه النكبة. أنا مسميها النكبة من قبل ما حدا يسميها، لأنه فعلا هي كانت نكبة قصة أضرب بالنكبة 48. بس بجميع الأحوال كمان مفترض أنه أنا أجي يا بابا أرر لك وجهة نظري وأجرع أشرح لك وأقول لك هل هالجماعة بتقوم بإعادة مراجعة، هل حدا قام بإعادة قراءة، لأنه بهذا المفترض الطبيعي. أو كمان جملك السيناريوهات اللي رسمت والمقالات والتقارير اللي عملت عن التسريبات اللي كانت موجودة وعن التحذيرات التي أتت لرئيس وزراء العدو الإسرائيلي نتنياهو، سواء من المخابرات المصرية أو المخابرات الإماراتية، واللي كلها تقارير نزلت بمجلة زي أتلانتيك وصحيفة واشنطن بوست، وكلها تقارير ما تم نفيها، يعني إلا جمعتين عم نحكى فيها حتى حطي لك قيادة رئيس المخابرات المصرية أي ساعة وصلت وأي ساعة رحلت، وكلها كانت عم تحمل تحذيرات أن هناك عمل منتصر قبل 11 يوم من 7 أكتوبر. وعلى فكرة كل هالتقارير ما طلع لها نفي، يعني لا حدا طلع نفاها من الجانب الإسرائيلي ولا من الجانب الحمساوي. هلا في حدا بيتعملك لجنة فاضين يطلعوا يوم فوق فاضين شو عندهم؟ ليلة نار عم يطلعوا بيانات، امبارح طلعنا ميليشيا الحوثي بوقت يمكن كان الانترنت معطل عندهم، استخسروا يطلعوا بيان إيديني. فكل هالأمور هاي من المفترض أنا أحملها لحضرتك كمستمع وكفان ذاتي حبيباتي، وإجي والله قال أولب الكنيها. إنما وفعلا هذا اللي كنت محضر، نعم للأمانة هذا اللي كنت محضر، ومحضر المقالات التي كتبت عن هذه الأمور، خاصة يلي بوثقها هو الهروب المقذر نتنياهو من المحاكمات. له 3 سنين بيعطلها، وكل مرة بيفتح جبهة جديدة وعم يستعد هلا لجبهات جديدة للتهرب من المحاسبة والسؤال لماذا لم يتم أخذ هذه المعلومات على محمل الجد وهذه التحذيرات. لما بتربطها بانه الالف ومئتين قتيل اسرائيلي اللي تم توسيقهم بنهار 7 أكتوبر تقريبا تلتهم سقط بالرصاص الاسرائيلي بالطوافات اللي كانت عم تضربهم، وهيدي الطوافات هي ذاتها يلي قالك شلت وما اتخذت قرارات بعدين لبعد 6 ساعات، كيف هونيك ما تم اتخاذ القرار ومين اتخذ القرار هون؟ كل هالأسئلة بهالغموض، خاصة لعشاق نظرية المؤامرة بينبسطوا فيها ويطربون لسماعيها. إنما أنا بعد كل هالمقدمة هاي لا حابب روح على موقع تاني وعلى كلام تاني هيك بدون كفوف، بعيدا عن العواطف. يعني بيقولوا لك العاقل بيغير رأيه إذا ظهرت له الحقيقة، والجاهل بيحاول يغير الحقيقة لما بتكون بتخالف رأيه. وللأمانة نحن الشعب العربي شعب ما بيحب يسمع الحقيقة بالمرة، بالعكس يطرب لمن يضحك عليه. أي حدا بيطلع بيضحك عليه بيطلع بيقدم له وعود عرقوبية وهمية، بيطلع بيحكيه بشعارات خشبية وانتصارات ما حدا شايفها، بينبسط منه أكتر بكتير من اللي بيطلع بيخبره الحقيقة، سواء كان اللي عم يحكي مسؤول إعلامي شو ممكن. أثبتت التجارب أنه نحن شعب منحب اللي بيضحك علينا، منحب اللي بيخدعنا، ما منحب يلي بيواجهنا بالحقائق. مشان هيك مش من الشعوب العاقلة، لأنه إذا الحقيقة أتت بما لا نهوى وبما لا تهوى أنفسنا منحاول نغيرها، بدل ما أنه نغير القناعات والأفكار اللي بتكون موجودة لما منكتشف أنه كنا مخدوعين أو كنا عايشين الوهم.

بصريح العبارة وبدون كفوف يعني. أنا حابب أتوجه بما تبقى من وقت بهالفقرة لأخواتنا الفلسطينيين تحديدا، يعني هن اللي من حقه أن يكون الكلام لألهم ببساطة، وليس خوفا من الاتهام الدايم بالصهيوني. أنا ثلاث أرباع مشاكلي مع العالم من وقت الطفولة لغاية الآن هي أني مساوى كل هالدكاكين من المقاومة ببعض البعض، وأنه بحكي عليهم كلهم، وأنه كيف بتقرب صوب حماس وكيف بتقرب صوب الجهاد وكذا بهالطريقة هاي. معظم المشاكل، معظم الشتائم، معظم التخوين يأتي من هؤلاء الأبواق بحجة أنه لا معلش انتقد هون الحزب بس هونيك وقعت انتقد هونيك هونيك غير، فبالتالي مشان نختصر المسافة ونفوت دغري بالموضوع. شوفوا يا أصدقاء، يعني نحن هودا تحديدا مش لجماعة عبادة القضية هودا اللي اخترعوا مذهب جديد، عم بحكي مع العقلاء. يعني نحن مش متصهينين، نحن أنا واللي بيشبهني يلي شايفين هالطوفان هو نكبة، ويلي شايفين المسار الدبلوماسي هو الحل والمسار العسكري ما أنت شيء، نحن لسنا صهاينة ولا ترعبنا هذه الكلمة. هيدي الاتهامات، أنت متصهين، أنت عم تبرر مشروع الصهيوني، هيدي كلها صارت عبارات مضحكة واتهامات بتضحكنا للصراحة. يعني ما تفكروا أنه بترعبنا، نحن لسنا صهاينة، والدول العربية اللي ليل نهار قاعدين عم تخونوها وتهجموها حتى بصبيحة هذا النهار، بدل ما تعملوا إعادة مراجعة ومحاسبة على اللي ورطكن هالورطة، لسه هاجمين على الدول وبتحكوا عليها بالخزلان. هيدي الدول هي اللي اخترعت شيء اسمه قضية، هاي الدول العربية هي اللي عملت شيء من فلسطين قضية. بهالدول هاي عام 68 تم رسم العلم الفلسطيني لأول مرة، ما كان في علم لدولة اسمها فلسطين. بالأردن تم رسمها وقت ظهور منظمة التحرير الفلسطينية بين معركة الكرامي. ب88 بالجزائر تم إعلان دولة فلسطين. هيدي الدول العربية كانت على كل برميل نفط تشيل دولار تحطه على جنب وتعطيل القضية. هذه الدول ما بخلت بشي لحتى تقدمه كرمال هالقضية اللي هي اخترعتها وحافظت عليها وقدرت تتأملها الاستمرارية وتكون هي مسار. وهيدي الدول هي ذاتها يلي ساعد بجلب دولة فلسطينية ولو مصغرة، لما صار في دولة على حوالي 27% من مساحة فلسطين المحتلة. هيدي الدول هي ذاتها يلي ركضت هلأ لحتى تاخد اعتراف أكثر من 148 دولة بدولة فلسطين يلي الإسرائيلي ما بده إياها وما بده يعترف فيها لو كانت على شبر واحد. لا نحن خونا ولا نحن متصهينين، ولا هالدول هيدي عملاء ومتصهين، عندهم كثير من الأخطاء، وفي دول تاجرت بالقضية لحتى شبعت، وفي أنظمة كنتوا تعشقوها وتعبدوها واكتشفتوا آخر شيء وكانت تستخدمكن وقصمتكن أقسام عديدة لحتى تستفيد من تلك الدكاكين. الناس اللي زرعوا براسكم هيدا الوهم، الناس اللي غسلوا دماغكم بهذا الوهم ونشروه على مدى سنوات طويلة، هودي الناس يلي هن مفترض تحاسبون، الناس يلي خلوكم تفكروا انه هذه الدول هي الاعداء، بينما على ارض الواقع نكتشف انهم اكثر الداعمين وهن اللي بدهم اياكم عايشين. ما هيدا الفرق، نحن وهيدي الدول وهذا المشروع العربي، نحن يلي بدنا الفلسطيني عايش وعايش أحسن منا كمان، بينما الآخرين تجار الدم والدين يلي بيتاجروا فيكن من سنوات طويلة وبيتكسبوا من وراء عذاباتكن وواجعكن، هودي مثل الإسرائيلي بيحبوا يشوفوكن ميتين مشردين أشلاء مقتولين معذبين لحتى يستثمروا بهالعذابات. شو بيفرق عن الإسرائيلي؟ الإسرائيلي حياة قلبه يقتل الأطفال، يقتل النساء، ما يترك نوع من أنواع الكائنات الحية ما يقتله، حتى الشجر بيعتدي عليه. ليه؟ لأنه هيك عقيدته هو أعلى من كل البشر. بينما تجار الدم والدين من اللي عم بيطبلوا اليوم لهالعنوان الكبير هن زيتون يلي كمان نفس الشي بيستثمروا بعذاباتكن بس لمصالحهم الشخصية، أما لبعض المكتسبات المادية أو لبعض دولارات المال الإيراني النظيف أو كرمال شي منصب أو شي الوصول للسلطة. لو فكرتوا يوم بعقلكن بعيدا عن الشعبوية وبعيدا عن العواطف لاكتشفتوا انه هيدا المشروع هو يلي بدو يكون على القليلة عايشين مثلنا ومثل ما قلت احسن منا. هودي الناس او هيدا المشروع يلي ما بدو يكون دايما ضحايا لحتى ينبكى عليكن وينباع وينشرى فيكن.
لو بس الإنسان بيشغل عقله بعيدا عن العواطف وبعيدا عن اشترار شعارات، كان اكتشف تماما مين بده مصلحته ومين ضد مصلحته. نحن هيدا الجيل يلي شاف وعايش كل فترة الكفاح المسلح تقريبا، ورجع بعدين عايش فترة أوسلو الدبلوماسية، وشاف انه والله من خلال الكفاح المسلح ما تحرر ولا شبر، بينما من خلال الدبلوماسية صار في شيء اسمه دولة فلسطين، لو كانت دولة على مساحة صغيرة. وهذه الدولة تم الاعتراف بها وتنفتح سفارات وصار في باسبور، ورجع مليون من الذين شردوا خارج البلاد. هذه كل حقائق موجودة. فالناس اللي مؤيد لهذا المسار هودي لا خونة ولا عملاء، وهودي مش متصهينين، هودي بيتمنوا لكم الخير، بيتمنوا لكم السلامة، بس للأسف انتوا معكم غرقانين بجو الشعارات الوهمية يلي لا بتطعمي خبز ولا بتقدم ولا بتأخر. وبدل ما تعدوا تعملوا هيدا الهجوم المستمر على تلك الدول، تذكروا هذه الدول ماذا قدمت، وتذكروا المحور اللي انتم ماشيين فيه شو استخدمكم، شو قدم لكم غير السلاح، شو قدم، هل بنى طريق، هل ساعد ببناء مؤسسة، هل بنى مدرسة، هل قدم شوال طحين، لا قدم لنا سلاح، ايوزر، وبعدين وشو السلاح النوعي يعني اللي قدمه، مش تخلى عنكم بالدغري من اول لحظة بهذا الطوفان وقال لك انا ما لي علاقة فيه.

طبعا بده يفز شي حدا من ابو راس مربع يلي بعده لغاية الان رافض انه يصدق الحقيقة ويقلك ما هادو العرب هن اللي بيعونا وهن اللي خلونا جبرونا نروح نقعد بالحضن الايراني. وايدي من اكبر الكذبات اللي بيتم التداول فيها لانه انتو عارفين وعم حكي هون اخواتنا الفلسطينيين انتو عارفين تماما انه الخيار كان بإرادة القادة الموجودين اللي كانوا عم بيقودوا القطاع بوقتها هن اللي اختاروا انه يروحوا على المشروع الإيراني. وما بدك كتير زكا شوية جوجل هيك نتفة صغيرة روحوا على الأرشيف وشوفوا مفاوضات 2006 قبل انقلاب 2007 يلي صارت بمكة واللي انتهت بالاتفاق بين الفلسطينيين لعدم الانقسام وتم الحلفين على الكعبة. نزلوا عملوا عمرة وحلفوا على الكعبة انه ما بينقلبوا ولما قبضوا الحويل انقلبوا على تعهداتهم وحنفوا بحلفينهم. هودي العرب اللي عم تسبون هلا يلي مشغلين مكانتكم الإعلامية عليهم وعم بتنبسطوا بقصفهم وبضربهم وبالصواريخ الإيرانية والحوثية اللي عم تنزل عليهم، هودي اللي ترجوكم ما تنقسموا، ترجوكم وصلوا للترجي، مش بس عملوا لكم مفاوضات واتفاق على أطهر أرض بأرض مكة كرمال ما تنقسموا، كرمال تخلوا الوحدة موجودة بين الضفة وغزة، لأنه ما حدا بيستفيد من الانقسام إلا الإسرائيلي. هل شفتوا التجربة؟ مين اللي استفاد من هذا الانقسام؟ هودي الدول هن الخونة ولا الخاين اللي شجعكم على الانقسام وعلى أنه يكون هناك دولتين مش معترف فيهم؟ هيدا لو الإنسان بده يفكر بعقله، بس إذا الإنسان بده يمشي ورا غريزته ورا الشعارات الجهادية والفوضوية وتجار الدم والدين فرح يبقى غرقان بنفس المستنقع ولن تقوم له قائمة. الليلكن العاقل بيعبر عن رأيه أو بيغير رأيه إذا ظهرت له الحقيقة، والجاهل بيحاول يغير الحقيقة إذا مناسبت أفكاره. وهيدا اللي عم بيصير بهالايام، الجاهل هو يلي منتشر هو اللي صوته عالي وعم يحاول انه يغير الحقائق الموثقة ان هناك من يريد ان تكونوا احياء سعداء عايشين بطريقة ما، وهناك من يريد ان يستثمر بدمائكم وبعذاباتكم من اجل السلطة ومن اجل المال.

الكارثة أنه اللي بيتمنى لك الخير صار هو المتصهد والعميل، واللي عم يتاجر بدمك ويتاجر بأمانك، واللي مبسوط بمنظرك أنت ومعذب هو يلي صار البطل والمناضل.

0: صوت الأهالي مش عالي إلا بالغناني يا حضرة المستشار.
1: هيدا ضروري لراحة بال الأميرة ولحسن سير القضايا وللمصلحة العامة. قضايا الحكم، انتوا بتعرفوا انه الأصوات بالغناني بتعمل ضجة، والضجة بتعمل فوضى، والفوضى بتعمل مظاهرات، والمظاهرات بتعمل وجع راس، وهيدا شيء ما بيجوز.
0: طبعا ما بيجوز،
1: لذلك لازم على طول تغنوا وتفرحوا. كل شيء موجود، والأميرة تحسست بمطالب الشعب ووضعت قانون جديد.
0: ضريبة جديدة؟
1: أبدا. شويش
2: مرسوم مرسوم مرسوم مرسوم، قرار صادر عن جناب الأميرة، قرار لجميع أهالي مدينة الموال، يعفى من الضريبة كل مواطن صوته حلو، وكلفنا حضرة المستشار بالإشراف على تطبيق هذا القرار والتمييز بين الحلو والبشع بناء على تقديره الشخصي. الإمضاء أميرة مدينة الموال. انتهى.
3: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

أكبر دليل على أنه لدينا من الشعوب العربية بكافة الدول تحديداً عم بركز على العربية أنه الناس بتحب الوهم وتعيش الوهم ولا أنه تسمع الحقيقة وبتفضل أنه ترفض هذه الحقيقة وتتهم من يقولها بأنه متصين بأنه عميل بأنه ما بيحبنا بكرانا. هو لما بتشوف كمية الوهم يلي انباعت طيلة السنوات الماضية بينما الناس اللي كانت تتكلم بعقلانية هي التي رجمت بالاتهامات ولا زالت لغاية الآن. وعتفكروا هذا الكلام دفاعا عن النفس، هي مناسبة هذا اليوم اللي برجع بقول هو يوم غير كثير بالتاريخ وغير كثير بالمنطقة. لما بتجي بتقول للعالم انه يا جماعة نحن لما بنحكي لا نتكلم عن المقاتل الشجاع يلي على ارض المعركة عم بيخوض المعارك بابسط الاسلحة انما بقوة ايمان، ولا نتكلم عن المواطن البطل يلي صامد رغم كل تلك العذابات. نحن نتحدث بالسياسة، نتحدث عن صاحب القرار السياسي. اذا الناس ما بتميز بين هيدا وهيدا وبتقلك انت تطعن بالمجاهدين، مين عم يطعن بالمجاهدين؟ مين اللي طعن فيهم؟ هي كل الفكرة بالقرار السياسي، ما في شيء اسمه مكتب سياسي بكل هالأحزاب. ما بتميز العالم، خلص انت بدك تهدى اشي لفة عرض كامل مع بعض البعض. بالمناسبة نحن اللي عم نحكي عنا، نحن اللي منحب فلسطين اكتر من هودي البدون يتاجروا فيكن، نحن يلي منحب هذا الشعب يكون عايش، على القليل يكون عايش، غيرنا بيحب يكون ميت كرمال يتاجر فيه، كرمال شوية مشاهدات، شوية لايكات، شوية دولارات، كرمال منصب من هونيك، جعدني، مجرد جعدني، ما بيسأل عن الأرواح، ولا بيسأل عن الخسائر، ولا بيخسر، بيسأل عن أي شيء من أنواع الإنسانية. وبالمناسبة نحن يلي رافضين أي نوع من أنواع التطبيع، وتذكروا لما نحكى بلبنان وكذا شو قلنا اتفاقية هدنة، نحن لا نخوض بأي مجال أو أي نوع من أنواع التطبيع بينما الآخرين يهرولون لأي اجتماع كان سواء مع الأمريكان أو مع الإسرائيلي كرمال يحفظوا مصالحهم. لك نحن اللي مش معترفين بدولة اسمها إسرائيل، نحن اللي بنقول الكيان بكل معنى الكلمة، الكيان الغاصب لأرض فلسطين. بس شو بدك تعمل إذا عندك ناس مغسولة عقولة ما بتميز، ما بتقدر تميز بين الحقيقة وبين الوهم؟ ناس كانت تصدق دويري، كانت تصدق حلل دويري، ذكرين المغامرة تبي تقول هلا ترك الجزيرة راح عم بيحلل على TRT من بعد ما خلصت ولايته، ذكرين كل الشعارات والاحتفالات وحلل يا دويري وإجا صاروخ ولن يغرقوا بوحول غزة ولن يدخلوا برا. قد ما ضل للعالم وصلنا نشوف فيديوهات ترفع أو تنزل من مستشفى الشفاء أو من مستشفيات أخرى بتقولن عاوزين بري. حتى جماعة حركة أمل عنا انتفضوا، قال لا بري لألنا، قالوا لهم بري مش بري، ما كان يقول لك لن يدخلوا ولن يستطيعوا وسيغرقون والخسائر. هلا من بعد ما خلصت بال المهمة وجنى عشرات الاف الدولارات من وراء تضليلكم من وراء الوهم اللي بيعكم ايه، انتقل لTRT التركي وصار عم يحلل هونيك. هيدا مثل من الامثال لكيف الناس بتعشق الوهم واللي بيصدر له الوهم. لما بتلاقي الحديث عن الخزلان بتطلع خمي الخزلان مين؟ وين الخزلان موجود؟ حدا فكر بيوم من الايام مين اللي قال انتوا فوتوا ونحن جاهزين ووحده ساحات ويلا وكذا؟ وين كانت وحده الساحه؟ ما تقولوا لي باسناد العواميد عنا، ولا تقولوا لي بالصاروخ اللي كان يضرب الحوثي ده الاربع ايام لحتى يوصل، هيدا هو وحده الساحات؟ مين اللي خزل مين؟ مين اللي قال انه انا معك ويلا تدربوا انا دعمك؟ وشفتوا شي صاروخ ايراني وصل على اسرائيل دعما لفلسطين؟ هل فلسطين موجودة بكل اوراق التفاوض اللي عم تخوضها ايران مع امريكا حاليا؟ ولا جايبين سيرتها ولا سيرة لبنان كمان؟ فمين اللي بيكون خزل اذا عم تحكي عن الخزلان؟ مين اللي بيكون خزل؟ مين خزل مين؟ مين اللي خزل اول شيء؟ ومين اللي وعد وما وفى؟ ومين اللي قال يلا ونحن معك؟ ومين اللي قال لك لا؟ ومين اللي ترجيكم دخيلكم ما تنقسموا؟ اذا انقسمتوا ما عاد في شيء اسمه قضيه، نسفت القضيه. واخر شيء لجأتوا لانتميتوا لها حضن الايراني والمشروع الايراني وقررتوا الانقسام وهي النتيجه. واهم
شيء ستسألون وستحاسبون. وكأنه نحن بس نسأل، كل عالم ستسأل، كلنا سنقف بين يدي رب العالمين، وكل إنسان اتخذ قرار سيسأل عن قراره. كل إنسان اتخذ قرار انتحاري، اتخذ قرار فوضوي، ضلل العالم، تاجر بالعالم، تاجر بدمهم، تاجر بالدين، حرف آيات القرآن الكريم، كل هالناس ستحاسب، مش بس نحن، يعني أنتم ستحاسبون قبل ما. وبعد هذا كله أين العرب؟ قاعدين بحضن إيران ومندفع

غسل عقول العالم طيلة سنوات طويلة بشعارات ما لها أي معنى، اكتشف العالم زيفا. وين وصلنا لبعد 3 سنين؟ هاي اللي كل اللي تم اعتقالهم تحرروا وصلنا موافقين على تسليم السلاح، وصار القطاع مدمر ومحتل بأجزاء منه، وصلنا عم نبحث بتفاصيل ما لها أي معنى. وين صرنا؟ ما هي النتيجة، ما فيك العمل يقاس بالنتائج، ولا هيدي كمان ملغية من الحسابات؟ هلا بعرف هذا الطوفان كان له مساحة على الساحة اللبنانية، بس هيدي تركينا للفقرة الجاية بالمقال لحتى نحكي عن هذا الإسناد العظيم الذي تسبب بالهلاك.

في داعي نسأل هل تمت إعادة قراءة وهل تمت يبا إعادة مراجعة؟ شفنا إعادة المراجعة طبيب محمد رعد على طلع معه أنه قرار السنيت كان أفضل قرار تم اتخاذه، واللي صار هو مجرد خلل تكتيكي بسيط. فنفس الشيء كان حيطلع معه لأنه كليته نفس فكر ضال منحرف، كليته حيطلع بنفس النتيجة أنه خسائر تكتيكية صغيرة. قالوها بالأساس الأرواح خسائر تكتيكية، يعني 100,000 200,000 عادي يعني. فما في داعي نطالب بإعادة قراءة لأنه عارفين إعادة القراءة ونتيجتها عند ناس ما بدها تغير أفكارها، وعند ناس بعدها بدها تجن. وما بس هيك، يعني المشكل إنه ما بس أنا ما بدي أفكر، أنا كمان بدي هاجم اللي بدي أفكر، وأنا بدي هاجم يلي بيحكي بعقلانية ووجه له الاتهامات مباشرة. أنت متصايم، أنت عميل. وحلل يا دويري حلل.

والله بعرف، والله العظيم بقى ما في داعي مني قال لي، بعرف ان هذا الكلام ما بيعجب عالم كتير، وبعرف ان هذا الكلام مؤذي بالنسبه لعم اخر همي، اخر هم عندي انا زلمه بحكي قناعاتي، واخر همي اللي بده يرضى واللي بده يزعل. انا بالنهايه بيمن رضا رب العالمين اللي بعبد وحده، ما عندي شيء تاني اعبده معه، مش عمل مذهب جديد بروح بتعبد فيه على طريقتي.

واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين من يفكرون بعقولهم أو يتبنون المنطق الآخر وما بين أصحاب الجعدن والشعارات والخطابات المرتفعة أو أصحاب المذهب الجديد مذهب الفلس هي أنه يا أخي نحن أبدناش نحرق بلدنا كرمال أي حدا. فينا نكون مؤيدين لقضيتك المحقة بدون ما أنه نحرق بلدنا كرمال أنت كمان ما تستفيد من هذا الحريق، وهذا الأمر جربناه مرارا وتكرارا خاصة بهالبلد، هذا البلد اللي دفع ثمن وضريبة كتير كبيرة من السبعينات لغاية اليوم جراء تبنيه للقضية وجراء أنه يضع عنترياته اللي عمله، وآخر شيء ما استفيدوا منه شيء. اللي استفيدوا هن الإسرائيلية، واللي استفيدوا هن المبغضين بتدمير هالبلد عشرات المرات. كل التجارب السابقة لم تمنع أن يكون هناك دخول في هذا الطوفان، وهو محور المقال يلي اخترناه لليوم من بين مئات المقالات المكتوبة بهذه الذكرى للنكبة. مقال زميلنا أيمن جزيني بأساس ميديا يلي بعنوان حين دفع لبنان

يبدأ أيمن جزيني ما قاله: لا تكفي الإجابة على بعض الأسئلة باستعادة الوقائع، بل تحتاج إلى حساب سياسي بارد. ومن هذه الأسئلة: ماذا جنى لبنان من الحرب التي بدأت في 8 من تشرين الأول 2023، حين قرر الحزب فتح جبهة الجنوب تحت عنوان إسناد غزة؟ ليس المقصود هنا مناقشة عملية الطوفان، ولا التقليل من حجم المأساة الفلسطينية التي عقبتها، ولا الدخول في سؤال ما إذا كان ينبغي التضامن. السؤال اللبناني مختلف تماما: ماذا كانت حصيلة قرار إدخال لبنان في حرب لم يصدر قرارها عن الدولة اللبنانية؟ وما الذي بقي للبنان بعد 3 أعوام؟

منذ الثامن من تشرين الأول 2023 لم تعد الحدود اللبنانية الإسرائيلية مجرد جبهة مضبوطة الإيقاع، بل تحولت تدريجيا إلى مسرح مواجهة اتسعت دائرتها ونطاقها. في أيلول 2024 انتقلت المواجهة إلى مستوى مختلف تماما مع تفجير أجهزة النداء ثم أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وبعدها بدأت مرحلة استهداف البنية القيادية للحزب. قتل فؤاد شكر وأيضا قتل إبراهيم عقيل قبل أن تصل الضربة إلى رأس الهرم نصر الله ب 27 أيلول، وبعده قتل هاشم صفي الدين واستمرت الاغتيالات. بعد نحو سنة وما يزيد من الحرب جاء اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 من تشرين الثاني 2024، لكن وقف إطلاق النار لم ينهي الحرب فعليا بالمعنى السياسي. في المقابل دخل لبنان مرحلة جديدة يحكمها السؤال: كيف يمكن للدولة أن تستعيد قرارها السيادي؟ وهنا تكمن واحدة من أهم نتائج الحرب، تغيير طبيعة النقاش الداخلي اللبناني. قبلها كان النقاش حول سلاح الحزب يدور غالبا حول جدوى المقاومة وشرعية السلاح، أما بعدها فقد أصبح السؤال أكثر مباشرة: من يقرر الحرب والسلم في لبنان؟ يتابع زميلنا أيمن جزيني الأخطر أن المجتمع اللبناني نفسه وجد أمامه معادلة جديدة القسوة. عندما يقرر طرف داخلي فتح جبهة فإن كلفة الحرب لا تقع على الطرف الذي اتخذ القرار وحده، بل تتوزع على البلد كله، وهذا ما كشفته حرب الإسناد بوضوح. الأهم أن الحرب لم تنتج للبنان مكسبا سياسيا واضحا يعادل حجم الكلفة. لم تتوقف حرب غزة نتيجة للجبهة اللبنانية، ولم يتحول لبنان إلى طرف مقرر في التسوية الفلسطينية، بل خرج أكثر انكشافا على الصراع الإقليمي، ثم جاءت المفارقة الأشد قسوة. بعد وقف إطلاق النار كان يفترض أن يبدأ لبنان مسارا لاستعادة الدولة لقرارها الأمني والعسكري، لكن في الثاني من آذار 2026 وبعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، دخل الحزب مجددا في مواجهة مع إسرائيل مطلقا صواريخ ومسيرات باتجاهها، لترد إسرائيل بضربات واسعة على الجنوب والضاحية والبقاع وبيروت. هكذا وجد لبنان نفسه أمام سؤال أكثر إيلاما: هل يستطيع البلد أن يبقى خارج الحرب عندما تقرر جهة لبنانية أن جزءا من وظيفتها الإقليمية هو الرد على حرب تقع خارج لبنان؟ ما بين التاريخين أصلت إسرائيل الحزب قتلا واغتيالا حتى خسر أكثر من آلاف المقاتلين. لعل أكثر ما تغير منذ تشرين هو أن مفهوم المقاومة نفسه دخل مرحلة جديدة داخل النقاش اللبناني. لم تعد المسألة فقط ما إذا كان السلاح قادرا على إطلاق الصواريخ، بل ما إذا كان قادرا على توفير الأمن الذي يقول إنه موجود من أجله. وفي هذا السياق تبدو العبارة التي قالها نعيم قاسم عن الانتقال إلى الدفاع ذات دلالة سياسية تتجاوز معناها العسكري. تغيرت أيضا معادلة القوة داخل لبنان، فقد خرج الحزب من الحرب وقد تعرضت بنيته القيادية والعسكرية لضربات هائلة، فيما وجد خصومه السياسيين فرصة نادرة لإعادة طرح سؤال الدولة لا بوصفه شعارا سياسيا، بل بوصفه ضرورة أمنية لإعادة بناء الدولة. لم يختم أيمن جزيني ما قالوا: لبنان يقف اليوم أمام مفترق مختلف عما كان عليه قبل 7 أكتوبر. قبل ذلك التاريخ
كان من الممكن تأجيل سؤال السلاح أو إدارة الخلاف حوله أو وضعه في إطار ما يسمى الاستراتيجية الدفاعية. أما بعد الإسناد ثم الحروب الأخرى فقد أصبح تأجيل السؤال نفسه جزءا من المشكلة، إذ جنى لبنان انكشافا صار من الصعب التراجع عنه. لا يمكن لأي طرف لبناني أن يخوض حربا منفردة ثم يطلب من اللبنانيين جميعا دفع فاتورتها، وربما يكون هذا هو الدرس السياسي الأهم. بعد كل ما جرى بات السؤال الذي يواجه لبنان الآن أكثر قسوة، هل يستطيع البلد بعد كل هذه الحروب أن يستعيد حقه في أن يقرر بنفسه متى يحارب ولماذا يحارب ومتى يتوقف عن الحرب؟ هلأ للأمانة المقال هو أطول من هيك بكتير، أنا حاولت أختصر منه لسببين، أولا كرمال الوقت، ثانيا كرمال النفس، حس حالي بلع ضفدع اليوم، بلع ديناصور مش بلع ضفدع قد ما الصوت متأثر. إنما الاختصار لم يضيع الفكرة أن هذا التغير الذي حدث في البلاد هو أن فتح النقاش حول السؤال الأبرز واللي هو من يتخذ قرار الحرب والسلم وكيف تكون إعادة بناء دولة للجميع دون استثناء والجميع يلتزم بقوانينها. ماذا جنى لبنان من الطوفان أو من حرب الإسناد لغزة كما كان عنوان المقال؟ لم يجني سوى الخراب والدمار كما جرت العادة. والسؤال الثاني، هل استفادت غزة من هذا الإسناد؟ قطعا لن تستفيد بشيء، بالعكس تماما.

وبالنهاية على الجميع أنه يفهم الأمور تغيرت والتفكير تغير. أني ناصرك بقضيتك المحقة هذا شيء طبيعي جدا، شيء أخلاقي وإنساني. أما أنك طالبني أني أحرق بلدي كرمال قضيتك أو كرمال مشروعك أو كرمال بلدك، فهذا أمر صار من المستحيلات، صار اسمه جنون.

يعني تفضل. إذا كنا بلشنا القسم الثاني من الحلقة بعبارة بعيدا عن العواطف بكلام عقلاني، وبيطلع حدا عم بيقلك أنه كل اللي عم تحكيه اسمه عواطف، هذا اسمه عواطف بتسلم عليك. وين العواطف بالموضوع؟ بكل الكلام اللي ورد بكل الفقرات السابقة، وين كيف في عواطف؟ وينها؟ معقول كمية الجهل، كمية اضمحلال العقل عند البعض وصلت لمرحلة عجيبة غريبة. أخي والله العظيم شغله عطاسة، ربنا عطيكم عطاسة شغلوها.

هلا انا منقع شويه مواقف وتغريدات طبعا بمعظمها بتدور بفلك هل اليوم بين من يعتبره يوما مجيدا وبين من يعتبره نكبه، بين مين عم بيشوف النتائج الكارثيه. بس والله عم فكر انه لا بدي اقراهم، انا لا بدي اعزم حالي وراهم بالوقت اللي مستحيل تقدر تغير فكر واحد مؤدلج، واحد مغسول دماغه مستحيل تقدر تغير براسه، واحد ماشي ورا شعبويات وشعارات من بعد ما شاف 3 سنوات من المآسي فيهم من الكوارث يلي بيعلموا الحجر، حجر الحيط، الحيط ممكن كان يتعلم من هالسنوات إلا أصحاب العقول المؤدلجة، أصحاب الرؤوس المصدعة المريضة يلي مستحيل تقدر تغير بعقولهم، مستحيل تلاقيهم عم بيفكروا بيوم من الأيام بالمنطق. فعشو ما بنضحك عليهم يعني؟ شوف انا حاخد تغريده واحده بكفي، بعتقد تغريده واحده بتكفي عن كتير من المواقف الباقيه. خلينا هي اللي نختم فيها لليوم، بتعبر لك عن الواقع المؤلم وكيفيه تفكير البعض من عباد القضيه. التغريده اللي حنقيها هي لعبد الرحمن خالد الكحلوت، وهو مفترض مواطن من قلب غزة، كان عم يحكي عن هؤلاء الأبطال، عم يحكي عن الحوثيين يعني قصده، يلي ميليشيات الجواسيس باليمن عم بيروحوا يدوسون بالوقت يلي فرض فيه اليمن حصار بحري على إسرائيل وقطع طريق السفن المتجهة إليها دعما لغزة. كانت أنظمة عربية وإسلامية بزعمه تفتح أراضيها وموانئها وطرقاتها ومطاراتها أمام إمدادات متجهة إلى إسرائيل بمشهد لن تنساه غزة ولا التاريخ. اليمن لم يكتفي بالكلام والتهديد بل دخل المواجهة وفرض كلفة على إسرائيل، بينما كان الجواسيس يبحثون عن طرق استمرار الإمداد لها، ولهذا تكالب عليهم الأعداء، ولهذا تستهدفهم ميليشيات الجواسيس، ولهذا يحاولون كسر كل يد امتدت من اليمن إلى غزة. ويلعن أحسن دقن بتحارب أنصار الله، لحى مأجورة خاينة وملعونة. طب بالله عليكم الواحد مع هيك ناس كيف بده يحكي؟ يعني بعده اللي هلأ مصرين على أنه مثلا ميليشيا الحوثي هي قال دعمت غزة، وبعده مصرين أنه سكروا السفن الإسرائيلية، ورغم أنه طلعوا قالوا بلسانهم أنه مسموح تمرق السفن الأمريكية والإسرائيلية من باب المدب لما سيطروا عليه لمدة أسبوع إلا سفن العدو الإسرائيلي، وبعضهم مصرين أن الدول العربية هي اللي فتحت طرق الإمداد وهي اللي عطت البصر تبعت بندورة وخس وخيار وما بعرف إيه للعدو. إذا واحد مقتنع بهالفكرة هذا شو بدك تعطني شو؟ هذا بالزيادة لا تقعد تضحك عليه، والله مسخرة، هذا كلام مسخرة. طب لو واحد هبيلي مثل هذا شو بتقعد بتقول له مثلا؟ بتقول له يا خيي انت بتعرف شو مشروع نتنياهو؟ انت قرات شو مشروعه؟ مشروعه صار واضح، التدمير والتهجير. ما صاروا طلعوا قايلين لكم اياها 200 مره انه بدنا نهجر الضفه على الاردن وبدنا نهجر اهالي غزه على سيناء؟ طب مين اللي فشل هذا المشروع؟ ما سالت ولا مره مين اللي فشلوا؟ هل عضلاتكم؟ هل بطولاتكم؟ هل السلاح الايراني؟ لا. هل العنتريات والخطابات؟ اكيد لا. طيب إذا كنت بتحب ولا بتكره النظام الأردني ولا النظام المصري، وما بعتقد حدا قدي بيكره النظام السيسي. طيب بتنكر إنه هن اللي أفشلوا هيدا المشروع؟ لو كان عملاء كانوا وافقوا بكل بساطة، وافقوا على المشروع وخلصنا، خلصت القصة. طب واحد بتجيب له الوقائع بتحطها قدامه بتقول له هيدا 1 2 3، طلع بعيونك، فكر بعقلك إذا كان عندك عقل، فكر بدماغك إذا هيدا دماغ بتشغله، بعده مستعد. لا شو بدك ناسه؟ جعل عمره بس مش أكتر منه. الناس يلي عم يخلوا الناس تنفر قصه بزيادة، وهودي الناس يلي بهالطريقة عم يتهجبوا ليل نهار ويخونوها والخزلان والما بعرفه، هودي اللي ما بدون يكون تفكروا، ما بدون يكون تعرفوا مين اللي بده مصلحتكم، مين اللي بيحبكم. هودي الناس اللي بينبسطوا لما بيشوفوكم ميتين مشردين. ليه؟ لأنه بيتكسبوا من وراكم، بيتكسبوا سياسيا، ماديا، لايكات، متابعات، كسبانين قاعدين ببلاد برا وقاعدين عم يجعدوا عن العالم.

شوف يا صديقي بالختام، يعني يا صديقتي كمان، الله لا يسامح كل مين ساهم بغسل عقول العالم وبتجهيلها، والله لا يسامح كل مين نشر هيدي الثقافة، ثقافة كره الدول العربية تحديدا واتهامها بما ليس فيها. هي مش دول مقدسة، مش دول منزهة، عندها كثير من الأخطاء، بس بهذا الموضوع أكيد اللوم بده يكون على الناس اللي عم يغرقوكم ويتجروا بدمكم، مش على الناس اللي عم يحاولوا ينقذوكم مما ذهبت إليه شعاراتكم. وإذا لهلا بعد في ناس مش مقتنعة أنه أي عمل يقاس بالنتائج إذا كانت نتائجه ناجحة بيكون عمل ناجح، وأي عمل يقاس بالنتائج إذا كانت نتائجه فاشلة بيكون عمل فاشل، هودي ناس بحاجة لعلاج نفسي وما بتساع. مستشفى المجانين عنا ما بتساع قد ما عنا مجانين وقد ما عنا مهووسين.

بعدين فرضا يعني الكلام اللي حكيه هذا الكحلوت لأمثاله في أمثاله بالآلاف، يعني أنه يابا هودي أنصار الله، الله بريء منهم، هودي الميليشيا، أنه يابا الناصر بحق لهم، معناته يعني إذا ناصروا غزة بشي صاروخ أو بيقطع الطريق على سفينة بحق لهم يقتلوا من اليمنيين، بحق لهم يضربوا المسيرات على المقدسات الإسلامية، بحق لهم يعتدوا على الدول العربية، بحق لهم يكسفوا المساجد، بحق لهم يشردوا، خلاص صار مسمح لهم يعملوا اللي بدهم اياه، طالما قالوا فلسطين وقالوا غزة مسمح لهم يعملوا. مش كل جريمة هي جريمة مين ما كان عملها، ولا جريمة إذا عملتها إسرائيل بتكون جريمة، أما إذا عملتها الأزرع والميليشيات الإيرانية معلش مسموح لها، خلاص ما رفعت لواء فلسطين سمح. جنين أقسم بالله مجنين، عايشين مع عالم مجنون، فأنا شو بدك ناش، شو بدك تجادل، جعدنوا كما تشاءون، أنتم مقتنعين بشي ونحن مقتنعين بشي، شفنا قناعاتنا مزبوطة وقناعاتكم ضلال بضلال.

والله خير ختام يعني. بما أنه الحلقة لا السابع من أكتوبر وذكراها, وبما أنه الحلقة تحدثت كثيرا عن فلسطين سواء من المحبين أو من المتاجرين, نحن هيك بنشوفكم مبسوطين فرحانين. أنا أول مرة بحياتي بشوف حدا بحب شعب بس بيتمنى يشوفه دايما مشرد معذب مقتول. في جزء من هيدا الشعب مصدق انه هيدا المتاجر فيه بحبه.

0: مشوارنا الصباحي بحلة اليوم الأربعاء من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان.
1: بنت البلد محلا.
0: الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله يعني إن شاء الله بأخبار جديدة مع تريبولي لايف.
1: جيبوا الورد زينوها
0: مرة جديدة عذرا يعني اليوم بس الصوت أضرب من امبارح عملكم حس حالي بالع ديناصور يعني كيف عم يطلع الكلام ما بعمل اللي دلينا مركزين شوي بالحلقة. مين داعي علي ولك

بالختام يا عزيزي ويا عزيزة، تتذكروا انه العاقل بيغير رأيه لما بتظهر النتائج والحقيقة قدامه، والجاهل بيحاول يغير الحقيقة ويكذب وينقل الباطل اذا ظهرت على غير مزاجه. والحمد لله اللي أكرمنا بنعمة العقل وخلينا نشغل عقلنا ونفكر، ولا نريد أن نكون يوما من الجهل القفرين المتاجرين بالدم والدين.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
4: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنسان.

0: بتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني.
0: الضم والفرز
2: بهعام وابو
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية طلاب، وتشمل كل الدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. 3 كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالها.

0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي اف ام. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات أكثر.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف أم
2: رجال، انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-957-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو، طرابلس إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبرض تحت الأرض، وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

بتوه في دنيا تانية من غير محتر وفكر معاك، بروح في بحور بعيدة معاك، بملى الدنيا الجديدة معاك، فرحة وغنى وأماني وحاجات

حكايتي واصرخ للكون واقول له معاك بتخضر الامان.

الحب هو زادي معاك، كل ما اشوفك يا عمري يبقى ده يوم ميلادي معاك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية.

0: سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.
1: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ودنا منتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
0: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: One Fajitas. Only Fajita.
1: لا لا لا لا لا ده مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية؟ هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده. مش هينفع.
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

لا تناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-42-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: نعذبكم زيحوا شوي تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: لها.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. سرعة إنترنت 100 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كابل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
2: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، تنافسية ومدروسة.

تناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. لك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكان لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما لحمة أجر، كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحج الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: على هواكم.
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. لحومات طاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية. وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كابل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريء 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: الإدارة.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: ترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: yeah, this is my job and this is what I do. على هواكم
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام.